0: كيف سردو اتمنى انسونا 20 بحال الساعة 3 في الوضو في 23 غراد امبارا هوزير تو سويت وقت الجيبي ترن وين اون باي بريكفست نتكلم دا عشان دواردي The CAS Celebrity with Kassar Air
1: Conditioning System Echo infakru
0: دخلني داك الفريزات لي
2: اتفكرنا افتر المسكينة متى يكون ام ليسي دا شيء تمبراتورة بارتكولاري
0: اللوم فيرا اللوم انتي انك انتي
1: فروزن
0: سيلبرتي ترن ما مجفاي
2: فريزاوي النمر اللي
0: فروزن سيلبرتي اللوم
1: اسمعوني نعرا ملا انفكروكم دل بيش تشول بازيك مانت تحت دمك سوا كل يوم اتنتوكم سيلبرتا اللي تكون فريزاتا U intom xolkom għad bro taqtaw mini.
0: Yes.
1: Mini nxilu jaqta jaddi għal finali u fl-aħħar din il-ġimgħa ħanatu CAS AC unit valur ta' 500 euro.
2: Iktar kemm nitlabnikom tibatulna min taħsbu li kien dak iċ-ċelebrità friżata u Roberto fuq 9000897 botet inna hekk.
0: Tlaqa.
3: Alex Warren. Fever dreams go.
0: Wee.
3: Good day.
0: Ecco, energy on Samawa. Proset Roberto taddi al finali.
1: Proset kbira.
0: Bixira, bix nċelebraw intu ila.
2: Komplu nifrizaw mija.
0: Yes, Alex Warren.

0: شيء throwback من عند pitbull دلوقت جاي دلوقت جاي give me everything على دلود وقت جاي متر انه وين باي بريكفاست بتصير وكان الكوت اوف ذا داي مع شيرل ان ماكي
1: كم كانت ريالي وكم كانت سبيها
0: اسمع اسمع طيب ياك نصونا انا اللي تزوافتيت ايش كانت كانت
2: افتكر يعني مثل بونتا ليشا هات عندك ثلاث
1: صوابع بونتا ليك
0: اسمع
1: verità
0: fija stomot
1: ha mot letterali
2: kello bżonn jismaħħa dik dalodu
0: fija stomot em barra ta jekk tqotti ponta swa balla jennis ftakar enkomru miktar minna ufzi tal-ħini jħorġen iktar mikbar ta'na Bruno Mars u Olivia Rodrigo ġejjin bonġu This is Big Breakfast with Jamie, Taryn and Wayne The FIFA World Cup meal at McDonald's is officially underway with one of six legendary cups. We're minutes away from kickoff and what a lineup this is. We've got setmaster David Beckham, Lamine the Dream Yamal, wing wizard Ronaldinho, effortlessly elegant Monsieur Thierry Henry, Son, nice one, Sonny Hyunmin, and between the posts in purple, it's Grimace. Get one of six collectible cups with the FIFA World Cup meal. Summer sale at Cose Casa. 25% off on everything. Cose Casa. The house will shop for you. Għandek bżonn rigal fl-aħħar minuta? Jew inkella xi television ġdid? Klik jagħmilhielek faċli. Fittex dak li trid u klik jibatulek l-istess ġurnata. U tinkwetax. Klik jieħdu sit l-installazzjoni wkoll. Kif ngħidu aħna? Din hija l-weda ta' klik. Things can go sideways sometimes.

وليبا ذا بيبي ديك ناز ليفيتيتنج فوق بي وسنة وهر سيدنا في تيكلين الدنيا تال وورلد كاب هفنا لوب انترسانتي زوسا الليلة استنى لوبا كبيرة هفنا فرنسا كونترا السنغال وفرت من هيك لكتر رزولتات امبرسيونانتي كل نايت في الفهماتي هاي كينت اللوبا تال جرمانيا كونترا الكاراكاو فيرا بولوم بسبب ويهد وفرت من هيك وكل لسبيتسيا كونترا تونيزيا فيرا بولوم خمسة بويهد دوك لكتر تستطعيت ام نومري كبار لك الناس السا فالا جول سكورينج

0: Chemical Brothers Q Tip واحدة من الجودة Go رأينا جاي لونك
1: Two for Tuesday
2: Two songs by the same artist back to back
3: Because it's Tuesday
4: Hey احنا فتحنا الواتساب إسا سوي بطلنا يكتيد الديسكي تالستيس ارتست واحنا عندو قوام back to back سو ازمبيو ماتنا البارتن عندو البردي وشي انيفرساريو تشتي قولي تدديكاو لهم زوج ديسكي تالستيس ارتست واحنا عندو قوام back to back جبري قبطنا فوق 99-0897 لم ديسكي تشتي اللي احنا عندو وقايدنا 2000 99-0897

0: واحدة من الجودة كل دي دخل يعملوش في البلاي ليست أنا مارتن جاريكس أتشيرن فيلم كيني اسمه ريبيتت راينو جيلا هناك
1: أصفت لك شلبيرة همينا دالويكند مرنا مايكل الفيلم مايكل جاكسون
0: نايت ستوري أصفت فايت
1: واو واو واو شي جميل ينا منيش التيب اللي نحب نارا او مش ميوزيك سوا ما في بنت عنده حفنة حفنة حفنة موزيك عنده الهاية تا مايكل جاكسون من متى بدا ساليتيز اما فيلم لي شين امبرسيوناني جميل
0: انت تلي اموتشوناك وكل
1: هلا فيلم ايه مش هنقط نكشف هلي من مراخش امريا يعني ركومنتك متراه
0: ريت نراه
1: مرايتوش
0: لا با مرايتوش تاكن بيش نراه
1: اللي هنكون تمر سينما وترى لسه سفينز اما مرايت
0: ايفا
1: احسب لي مش هنكشفك
0: زي
1: ده مش مايكل
0: زي ده اما مراي ادن مرايتش مايكل جاكسون ده مو
1: ادن مرايتو نافري ادوت لي سام ماي انا ركومندا لي تمر تراو مايكل الفيلم

0: تتدربه لو بلينك على World Cup راوة 1.2 billion viewers.
1: واو
0: 1.2 billion ناس في الدنيا اوفيامنت و مش في الكنيسي و
1: نماجنا
0: اللي في الفيريتاز في التلفزيون اتشيزا و ال compared مع ال Super Bowl راوة 125 million لي اوفيامنت شورتا حفنا اما مش داس ال World Cup واو واو واو
1: ال World Cup تستنياش تاف ال World Cup بير في البايز ديفرنتي و ال Super Bowl اكتر لوكاتا مع الامريكاني لاكار
0: اما شورتا
1: artistic باني كانتاوي في بالبيت باني per esempio لي كان في ال Super Bowl شورتا تستنى يكونون
0: جيري شاكيرا روازية فنيس
1: دايتك
0: مين

حلوة وولدي وانت مكلم تود ايرنينجز فو بي شانيلا ومنكو ما نفشي كوشينا بيستد ان هوسلي فيرا عندي بزون بريك اما نخسب انت اللي تسماني وكل I mean من هاي رفيو تا بريك يك انت تشتق تمور بريك كومبلتامنت بشين احنا باليسا نا كومبتيتيوني اديها فو السوشيلز سكوزاني عبت عبت ماينا اسا الانرجية كل ما تريد تعمل انتي بيش تربح وان نايت جوا الووكو هوتيل كلوش انكلوز يجي بيري البركفست عندك وكل اكسس الباركينج يكفورسي تتجي بالكاروتسا عندك وكل اكسس البول الروف تفي سابدة تسخانة وفيامن سابيه لتقطة جورناتا مع البول كاريزما سبا سينيرجي جيم كلوش انكلوز جورناتا واحدة كلوش بشي وتقطة ليلون بات وفيامن جوا الفوكو سمبليتي كل ما تريد تعمل افولويا فوكو مالتا افولويا بي فو انستغرام اللايك يا البوست وتاج يا الشهات اللي انت تشتي قطة دان الهين مياو هنكمبيا لسما اوليفيا رودريجو دروب

0: هي النبزه بالطو نبزه بالطو سوا وقت تتقى
1: كل طوب تتزا منو
0: ايفا ايفا كل طوب اللي قدي شوشين الريجولر هوز نكس تو ايتش اذر جيبوا نسكوندو ليلي سوا ترايبوفوبيا
1: عندك نيف منيح لك ما يضايقوك
2: With Satariano Coca-Cola and Marilicious Puffballs weekdays 3 till 7